الحمد لله الحمد لله القائل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله أولئك هم الكاذبون صدق الله العظيم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن

0: قبلهم كانوا أكثر منهم كانوا أكثر منهم وأشد قوة وآثارا كانوا أكثر منهم وأشد قوة وآثارا في الأرض فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون.
1: Ambil ulang sikit, ambil tanfama. Aghna tu dia kena dua harkat saja. Tanfama tu tak apa-apa harkat. Ambil fama.
0: Fama aghna an.
1: Tak ada dua harkat. Fama aghna anhum. Ha.
0: Fama aghna anhum ma kanu yaksibun.
1: Cantik.
0: Falamma ja.
1: Dengar sikit.
0: Falamma.

من قبلهم كانوا أكثر منهم وأشد قوة وآثارا في الأرض فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون

0: Lihim. Okey lah Ustaz.
1: Ha, cuma dengung korang. Ha, ambil dia pada فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم إخفاء ده سكالي لقي
0: فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم
1: شنتي
0: كانوا أكثر منهم وأشد قوة وأثارا في الأرض
1: صلاح تو وآثارا تو كنا دو حركة ولم بلي
0: كانوا أكثر منهم وأشد قوة

0: يكسبون.
1: ولان سكالي لغي ميتان فما أغنى
0: فما أغنى عنهم ما
1: كانوا يكسبون. ها ميم هاتي نبا دنغم ميم إدغم مثلي
0: يا إدغم فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون. فلما جاءتهم رسلهم بالبينات.
1: ميم هاتي نبا دنغم با nak kenai dia mim mati yang tak ada baris yang kosong tu.
0: Falamma ja'athum rusulum bil bayinat.

0: يشركون فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين فلم يك ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا سنة الله التي قد خلت في عباده وخسر هنالك الكافرون
1: استرجي نزمي ويلم فدا وخا وخسر هنا
0: وخسر هنا
1: دي تانكا بانكا دي تبال خا بكا خا خا
0: وخسر هنالك الكافرون
1: صدق الله العظيم
0: صدق الله العظيم
2: ثاني احنا الحمد لله terima kasih Nazmi
0: sama-sama
2: baik alhamdulillah itu dia pemanggil kita yang ketujuh dan insyaallah untuk hari ini kita nak terima pemanggil kita seterusnya iaitu pemanggil kita yang ke-8 dan juga pemanggil kita yang terakhir untuk hari ini insyaallah
1: insyaallah
2: hello assalamualaikum
3: Waalaikumsalam warahmatullahi.
2: Ya, selamat talian Kak Ti.
3: Ya, ya.
2: Kak Ti, apa khabar Kak Ti?
3: Alhamdulillah.
2: Alhamdulillah. Silakan Kak Ti kalau dah bersedia. Ya.
3: Terima kasih, amin. Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan Kak Ti.
3: A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.

فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين.

0: إليه.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji sebagai

بسم الله الرحمن الرحيم اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد